0: ليه طبخها مو؟
1: ما طبخها مو كيه مري كماري مير لا تاكري
0: ما طبخها مو كيه
1: واري الواري اللي
0: كماري مير
1: لا تاكري هاو كلا كلا
0: غريب واري الواري اللي هاو كلا كي طبخها مو؟
1: ما طبخها مو كيه مري كماري مير لا تاكري
0: ما طبخها مو كيه
1: واري الواري هاو كلا كلا
2: Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Can't sit here and stare in sorrow Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Stand them in good stead so they will follow
1: Sing strong